0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.
2: It's the time of the season.
3: الله وحده عالم شحال من نفس تموت تكون صفار بلا

تسخر مني ما كاين مستقبل حتى الأمواج كتحاول تخفي داك الدموع اللي سالت فضلك هذه هي السعادة اللي بعنا ليكم وهذه هي الضيافة اللي نحتضركم في هذا العالم الوطن ديالكم كنشوفو كل يوم معكم